الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء العظيم سلطانه الساطع برهانه مؤجز البلغ قرآنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه القائل

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله جليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله،
0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قيموا الصلاة فاعتدلوا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، سد الخلل لرسكن لرابطكن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. صلى الله على هذا المعيد أربعة أمرا.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
1: الله أكبر.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
1: الله أكبر.
0: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وأكرم نزله وأسم نوره وأعلم أثره ونقيني ونعم سرد وعمل وعرض وما انزل رحمة ولا مر وما انزل نور الله ما انزل نور.
1: الله أكبر.
0: اللهم لا تأخذنا وغفلنا ورب رمضان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.
2: اللهم اغفر وارحمه وعافه وعفو عنه وتجاوب عن سيئاته. اللهم ان كان محسنا بذنبه وان كان مسيئا فتجاوب عن سيئاته انك انت الغفور الرحيم. جواد تعفو الرحيم يا سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
3: اللهم صل على محمد.